أخي المهاجر، أختي المهاجرة، معك مباشرة على الهواء صوت المهاجر، راديو أوندا دورتو، صوت المهاجر، صوت المهاجر، صوت المهاجر، على التردد 99.6 FM، 99.7 FM، صوت المهاجر، على التردد 99.6، 99.7، صوت المهاجر، راديو هوندا دورتو، صوت المهاجر، صوت المهاجر، صوت المهاجر.